0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانكتا ماريا راديو،
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: يا مر ميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عونا ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه، نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

وهل الندامة؟ يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن الخطايا التي فعلتها. آمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك.
يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

يا رب، ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا، نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرميمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز، بارك، كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية، حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك، فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قرباناً على خشبة العار عربو

0: دون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا، دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
1: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين. أمين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعما، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم. آمين.
0: يا حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا، يحمل الصليب عنا ومعنا، أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، ها إني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين. فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له، وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتكارهم وتدليسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا تد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح روح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: أيتها العذراء القادرة مريم التي ليس عندها أمر مستحيل، بحق القدرة التي منحك إياها الآب القادر على كل شيء، أتوسل إليك وأسألك أن تسعفيني في ضيقتي هذه. وبما أنك قادرة على معونتي، فلا تتركيني من هي محامية ومعونة الذين لا أمل لهم. يبان لي أن مجد الله وشرفك وخير نفسي تتعلق على أن أحرز على النعمة التي أطلبها منك، فإذا كان ذلك موافقا لإرادته تعالى الكلي قدسها، فإني أسألك أيتها الشفيعة الكلي اقتدارها أن تشفعي بي لدى ابنك الذي لا يمكنه أن يخيبك. أسألك ذلك باسم القدرة غير المحدودة التي منحك إياها الآب الأزلي، وإني إكراما لها وبالاتحاد مع القديسة ماكتيلدا التي أوحيت لها عبادة الثلاث مرات السلام عليك يا مريم، أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين. أيتها العذراء أم الله المدعوة كرسي الحكمة، لأن الحكمة الأزلية كلمة الله حلت فيك، أنت التي منحك ابنك الإلهي كل علم على قدر ما تستطيع أن تحويه أكمل الخلائق، أنت تعلمين مقدار فاقتي وعظم حاجتي إلى معونتك. إني أرتمي بين يديك متكلا على حكمتك لكي ترتبي كل أموري بقوة ولطف لمجد الله وخير نفسي الأعظمين. تنازلي واسعفيني بما ترينه موافقا لبلوغ غايتي. يا مريم أم الحكمة الإلهية، أتوسل إليك أن تمنحيني النعمة الثمينة التي أسألك إياها. استجبيني باسم الحكمة الفريدة التي أنارك بها كلمة الله ابنك، وإني إكراما لها وبالاتحاد مع القديس ليوناردوس رسول عبادة الثلاث مرات السلام عليك أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي الساعة موتنا، آمين. أيتها الأم الحنون الرؤوف، أم الرحمة حقا، أنت التي دعوت نفسك أما كلية رأفتها، إني آت إليك وأسألك أن تظهري نحوي حنوك ورأفتك. كلما زادت فاقتي وحاجتي على قدر ذلك صرت أهلا لحنوك ورحمتك. أنا عالم بأني لست مستحقا النعمة التي أطلبها، لأني كثيرا ما أحزنتك إذ أغصت ابنك الإلهي، إنما أقر بخطيئتي وأنا نادم عليها من كل قلبي، لأني قد جرحت بها قلب يسوع الحنون وقلبك. ثم ألست أم الخطأ التائبين كما أوحيت لخادمتك القديسة بريجيتا، فاعفي عن ذنوب الماضية ولا تنظري إليها بل إلى حنوك ورحمتك وإلى مجد الله ومجدك، وامنحيني النعمة التي أطلبها من الرحمة الإلهية بشفاعتك. يا من لم يسألها أحد شيئا وعاد خائبا، يا حنون يا رؤوف، أيتها العذراء الحلوة اللذيذة المباركة، تنازلي واسعفيني، أتوسل إليك باسم الرحمة التي منحك إياها الروح القدس، إني إكراما لها وبالاتحاد مع القديس ألفونس ليكوري رسول رحمتك أتلو السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكم لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن

0: أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار المجد. السر الأول: قيامة يسوع من بين الأموات. لقد قام، طوبى لك يا مريم لأنك آمنت وأحببت ورجوت. رحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. بالأمس شاركت وحيدك آلامه الخلاصية من تحت الصليب، واليوم ها أنت تشاركينه مجد القيامة. معك نستطيع أن نجد الحقيقة التي لمستها بالقيامة. وكما اقتبلت الألم، ساعدينا على قبول ما يأتينا من الرب بروح الرجاء والقوة، لأننا نعرف مسبقا أننا سننتصر بالقيامة على الخطيئة والموت والشيطان.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، صعود يسوع إلى السماء. في طفولته قال لك: يجب أن أكون بما هو لأبي. وها هو يرجع عند أبيه ليحقق لنا مجد السماء. اليوم تغمر فرحتك أبواب السماء، لأن وحيدك جدد وجه الأرض بعد أن تمم مهمته وتدبير أبيه ليعود إلى المجد السرمدي. فمن لنا غيرك رفيقة في الدرب نحوه؟ معك يا مريم نرفع عيوننا نحو السماء، وقلوبنا تطوق شوقا في انتظار حلول الروح القدس.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، حلول الروح القدس على الرسل ومريم في العلية. من جديد ها هو الروح القدس يظللك، لكنك اليوم لست وحيدة، بل مع الكنيسة ابنتك التي تشهدين ولادتها لتكوني أمها وراعيتها إلى الأبد. إنها الجوهرة التي ائتمنت عليها، فلا تدعيها تضل، بل زينيها بنعم ابنك لتبقى جديدة تليق به. كنت وستبقين شاهدة لعمل الروح في حياتنا، لنقبل إحاءاته بكل إصغاء ونفرح لعمله الدائم فينا، يشددنا، يعزينا، يقوينا، يدافع عنا، يبث فينا التقوى صلاة بأنات لا توصف.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، انتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد. ذاك الذي شاء أن تكوني له أما عاد فرفعك إلى السماء نفسا وجسدا لتكون أنت حيث يكون هو، حيث المجد والفرح الأبدي. هكذا صرت رجاءنا وصورة ما سنكون وعلامة النور الأبدي المزمع أن يتجلى فينا. ساعدينا لتلمس القيامة الروح والنفس والجسد فينا، فيتقدس كياننا باسم حبيبك الذي نحيا فيه، ومعك نشهد للحقيقة فننتصر بها على فساد الموت.
5: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
5: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الخامس، الثالوث الأقدس يكلل مريم سلطانة على السماوات والأرض. لقد أعطيت يا مريم يا عروس الحمل مجدا لا يزول. الكون بأسره يسجد للثالوث القدوس الذي شاء أن تكوني معه وتملكي أنت يا أم الإله على هذا الكون معه، لأنه رأى فيك الأمة والمدبرة التي ستساعد أولاده في اكتشاف طريق الخلاص. فيا ملكة السماء، املكي على قلوبنا وعيالنا وجماعاتنا وأرضنا حتى ننضم إلى أنشودة الكون ونمجد الثالوث القدوس الإله الواحد الحق، ونحيا في أرضنا على رجاء اللقاء الأبدي في السماء معه ومعك يا سلطانة السماوات والأرض.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك،

0: بارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقي الجامع الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أمي أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين.

مسافر قريبا؟ من هلا جهز حالك وخليك متصل بالانترنت اول ما تغط الطياره. مع برونتو سيم تختار البلد البندل وبتكون اونلاين من لحظه الهبوط بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجاه برونتو سيم متوفر باكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من ابل ستور او جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار اهين، ارخص واسرع مع برونتو سيم.

أعزائنا المستمعين، فيكم تسمعوا سانتا ماريا راديو على 99.3 FM ومن خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية ويندوز، iOS وأندرويد. نتمنى لكم أوقات مباركة برفقة برامجنا وترتيلنا.

سانكتا ماريا راديو بحاجة لدعمكم لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانكتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.sanctamariaradio.com. شكرا والله يبارككم.

مسبحة الروح القدس. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تقدمة الذات للروح القدس. يا روح الله، إننا نقدم لك ذواتنا وصلواتنا مع صلاة مريم العذراء والرسل المجتمعين في العلية، طالبين منك أن تأتي وتجددنا وتجدد وجه الأرض. هلما أيها الروح القدس وأرسل من السماء شعاع نورك. هلما يا أبا المساكين، هلما يا معطي المواهب، هلما يا ضياء القلوب، أيها المعزي الجليل، يا ساكن القلوب العذب، أيتها الاستراحة اللذيذة، أنت في التعب راحة وفي الحر اعتدال وفي البكاء تعزية. أيها النور الطباوي، املأ باطن قلوب مؤمنيك، لأنه بدون قدرتك لا شيء في الإنسان ولا شيء طاهر. طهر ما كان دنسا، اسق ما كان يابسا، اشف ما كان معلولا، لين ما كان صلبا، أضرم ما كان باردا، دبر ما كان حائدا. أعط مؤمنيك المتكلين عليك المواهب السبع، امنحهم ثواب الفضيلة، هب لهم غاية الخلاص، أعطهم السرور الأبدي آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي حبل بك بلا دنس، جعل منك الروح القدس بيت القربان الإلهي، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي بسر التجسد أصبحت بالروح القدس أم الله الحقيقية، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا مريم أيتها العذراء الكلية الطهارة، أنت التي صليت في العلية مع الرسل فامتلأت بفيض من الروح القدس، صلي لأجلنا لكي يأتي الروح القدس الله قريبا ويجدد وجه الأرض. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. يا حبيبي يسوع، يا ذا الجود والصلاح، يا من قبل صعودك إلى السماء وعدت تلاميذك بإرسال روحك القدوس إليهم ليعزيهم ويشددهم، تعطف وأرسل إلينا هذا الروح الذي يقدس النفوس ليحل فينا ويقدسنا ويملأنا من مواهبه السنية آمين. تعال يا روح الحكمة وحل فينا لتدلنا على الخير الحقيقي وتوفر لنا وسائل الحصول عليه. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض.
أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح الفهم وحل فينا وأنر عقولنا لندرك حقائق ديانتنا المقدسة وأسرارها العميقة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح العلم وحل فينا لنعرف الله ونعرف ذواتنا والآخرين، لأن المعرفة أساس المحبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح المشورة وحل فينا ونورنا لنعرف مشيئة الله وقونا على إتمامها. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح القوة وحل فينا واملأ قلوبنا من الله وقونا على إتمام واجباتنا بكل أمانة وإخلاص. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض،
أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح المخافة وحل فينا وقونا على أن نحترم الله وأوامره ووصاياه، لأن رأس الحكمة مخافة الله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. تعال يا روح التقوى وحل فينا وأنعم علينا بأن نختبر أن نيرك طيب وحملك خفيف ونستطيع حمله. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين. أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض، أرسل روحك فيخلق ويتجدد وجه الأرض. المجد للآب الأزلي والابن الوحيد الفادي والروح الحي المعزي الآن وإلى الأبد، آمين. أيها الرب يسوع يا ابن الآب، أفض الآن روحك على الأرض وأسكن الروح القدس في قلوب جميع الشعوب، ليحفظوا من الفساد ومن الحرب ومن الآفات، ولتكن سيدة جميع الشعوب وهي مريم محامية لنا، آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

نديكن لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكن

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان، وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر، وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي، لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق، حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحه، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدليسهم، أو سلبهم ونهبهم، أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة، وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.

0: المسيح قام حقا قام. برحب فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا من التيلي لوميار ونورسات، واللي عم بيتابعنا ايضا عبر الفيسبوك نورسات نتورك. عنوان لقائنا: وطئ الموت بالموت. في ظل المآسي والتجارب والضيقات والألام تردد شفاهنا: المسيح قام. وفي أعماق القلوب نقول ضمنا ونحن: هل لنا قيامة؟ هل لنا قيامة ونحن في عالم يسيطر عليه هاجس المرض والموت، وتعيش الناس القلق والخوف، وفي كل يوم نودع غاليا من أحبائنا مات فجأة أو مرضا. فغالبا ما يقف الإنسان أمام الموت حائرا، يائسا، متسائلا: لماذا نموت؟ لماذا خلقنا الله إذا كنا سنموت؟ وكأننا برسم الموت والانطواء. لكن القصة لم تنتهي في القبر، بل بقيامة الرب يسوع منتصرا من بين الأموات. وقد أعطانا هذا الانتصار لنهتف: أين شوكتك يا موت؟ وأين غلبتك يا جحيم؟ نعم، إن قيامة المسيح من بين الأموات أنقذت الإنسان من الحيرة واليأس أمام الموت. هو الذي بالموت وطئ الموت. فإلى جميع الذين ينتظرون القيامة من قبر مأساتهم ودموعهم ويأسهم، وإلى جميع الذين مات الأمل في قلبهم وخف الرجاء في حياتهم، نقول إنه لا بد من أن يشرق نور الرجاء في ظلمة واقعنا الحزين، لأن المسيح أتى لتكون لنا الحياة الأفضل، إذ هو القيامة والحياة. ودعونا لا ننسى أن يسوع لم ينتهي عند الجلجلة، ولم يحصره قبر، ولم يضبطه موت، والذي أقامه من الموت سيقيمنا نحن أيضا. برمروان، الله معك.
1: الله معك يا ست.
0: كيفك؟
1: الحمد لله، الحمد لله على السلامة.
0: ولألك كمان
1: ورجوعك بالخير.
0: لحضرتك برمروان. نقيت موضوع من وحي عيد القيامة اللي عشناها على مدى أسبوعين، فحبيت هيك اليوم. صحيح أنه
1: ننطلق منه،
0: إيه، أنه موضوع الموت يمكن لأنه اليوم كل العالم عم، أو بالأحرى الكون، عم بعيش هاجس المرض، هاجس الخوف، هاجس الموت. يعني صار الموت هاجس كتير قوي عند الناس، مع أنه من زمان وجاء الموت هي حقيقة أكيدة بحياتنا، ويمكن شيء الحدث الوحيد نحن على يقين منه أنه يوما ما سنغادر هذه الحياة، صح؟
1: أكيد.
0: فاليوم بدي من وحي الأجواء اللي بعدها مثل ما تركناها قبل بأسبوعين، بعدنا عم نعيش، لبل يمكن نحن بلبنان عنا هيدي الحالة اكسترا عن المأساة اللي عنا إياها أصلا من خلال يمكن أداء حكامنا وهالسياسات الفساد اللي خلص شو بقولوا تحكمت بكل مرافق حياتنا. فكيف برمروان فينا نعيش فرح القيامة بظل هيك أجواء؟
1: انا ما تقولش اني انسان مش طبيعي اذا بقول لك انا سعيد بالمرحله اللي عم نقطع فيها، مش لانه مسيطر علي طابع الموت والمرض والوباء، لكن سعيد لانه عم جرب هيك. وانا بدعي الليله احبائنا اللي عم بيشاركونا من خلال التلفزيون انه نعيش الاختبار، اختبار الإيمان والعلاقة مع الرب من خلال الأحداث. يعني قديه حكينا وتأملنا سوا إنه ما في شيء بالدنيا اسمه الصدفة، كله من ضمن مشيئة الله، إلا شغلة واحدة مش من ضمن مشيئته، هي الخطية. كل شيء بيصير بالكون تحت سيطرة الرب، تحت إرادته وتحت حكمته، لكن الخطية فقط اللي بيقترفها الإنسان بإرادته هي خارجة عن إرادة الله، مشان هيك تؤدي إلى الموت، لأن كل شيء منه من الله موت، فناء. يعني الوجود هو الله، وهو مبعث الوجود، مشان كل شيء مظهر برات الله ومخططاته عم نفوت إلى الموت الحقيقي. أنا بقراءتي هيك للأحداث اللي عم نقطع فيها، وهون عندي أمل. صرخنا كتير وندبنا قدام هالظلم اللي عم نعيشه، وصلنا على مطرح البشرية صارت شريعة غيب، القوي بياكل حق الضعيف وما في للضعيف أي حقوق، مغلوب على أمره القوي بياخد القرارات عنه، ويمكن القرارات هي بإلغائه، ما في يقول لا. وشفنا على طيلة قرون قطعت قداي فعلا من ضحايا بريئة ماتت بسبب أطماع سياسية وأطماع مالية وأطماع سلطوية، وما زالت. هذا هو الفساد اللي عم نحكي عنه. أنا بقول وصل الوقت، يعني قلنا وتأملنا كمان بمواضيع كتيرة وحكينا فيها، الرب يمهل لكن لا يهمل، والرب كنا عم نحكي أنا وياك تحت الهوا بطيء
0: بطيء كتير.
1: ويتأنى في عمله وصبور.
0: هل لأنه نمو الملكوت ينمو ببطء مشان هيك أداء الرب بطيء؟
1: الرب ما عم يتطلع بالفرد، عم يتطلع بالجميع ككل،
0: نعم
1: يعني همه الكرة الأرضية وما عليها. طالما في نفوس بعدها بحاجة لوقت حتى ترتد، الله يمهل ولا يأتي باللي
0: بس رح يضل في ناس غير
1: هو
0: تائبة
1: بيعرف. هو بيعرف. يعني قلت أنا شغلة، بتتذكري ب 18 أدار حكيناها قبل ما فل، العذراء أبلغت مريانا، وأنا دايما مشان هيك بقول لك أنا ماني عايش بالقراءة اللي عم يقروها على التلفزيونات، والمصير المأساوي اللي عم يبشرونا دايما فيه إنه نحن قدام وباء ما إله بعد لهلا دواء، والدواء يمكن ما يكون. أحد الأطباء قال لي أبونا الكورونا إجت واحدة بدون إذننا وبتفل بلا إذننا، ما فينا نحن عليها نفللها. وهذا كلام طبيب، وكأن عم يكتشف الطب عجزه عن إنه يقضي عليها بلقاح أو بأي دواء، وكأنه وصل الإنسان إنه أنا قدام مصير ما بعرف وين أخذني. يعني إذا بدنا نقرأ قراءة عقلية طبية بشرية، نحن رايحين على كارثة. لكن إذا بنقرأ قراءة روحية وبننطلق من الله المتحكم بالأمور وكل شيء تحت سيطرته، ساعتها تختلف النظرة. وهون برجع بقول لك بيدخل الرجاء لقلبنا، وبنعرف الرب ما نعجز عنه نحن، الله مستطاع عنده. هو اللي قاله لبطرس: ما هو غير مستطاع عند الإنسان مستطاع عند الله. خلينا نروح عند ربنا ونشوف شو المطلوب منا تنرجع نظبط هالخربطة الموجودة بالكون، هالخربطة الموجودة بالطبيعة. الرب عنده الحل، بس الرب ما بيعطي الحلول هيك انه مثل كأنه تنفيعة او انه على العمياني. الرب لاحظتي كيف تعامل مع الانسان لما اجى على الارض؟ قال: قيل لكم من زنى هو زان واخطأ ضد الشريعة، اما انا فاقول لكم من فكر. يعني شوف الحد وين الرب بده الإصلاح يبلش منين. بيقول: قيل لكم أنه من قتل يعتبر قاتل، أما أنا أقول من قال لأخيه يراك يستحق نار الدينونة. يعني بدنا نقعد نحن والرب نشوف الإصلاح كيف بده إياه، كيف بيقراه اليوم. أنا بتعرف كيف عم شوف بعد ما فتنش تحت لك ليش أنا عايش برجاء وعي. أنا يعني أنا إنسان مؤمن، مش معناتها اني انا مرجع تعوا عيشوا مثلي، بس انا انسان مؤمن. وانا دايما تعودت بحياتي ما في حدث بيقطع الا ما بحطه بصلاتي، وبجرب اقرا عن نور الله وكلمته تحتالي، لان بامن انا اذا كان الله حاضر بحياتي الصدفه مش موجوده وثاقبت مش موجوده عندي. الله يعتني فيي، تصار هالشي وين عنايه الله؟ والله بحبني، طب صار هالضرر وين محبة الله؟ ما بدي أوصل مطرح اتخانق مع فكر الله او اتخانق مع اراده الله، بدي ضلني فعلا انسان بحبه لربي واؤمن انه هو بحبني وانه هو كلي القدره، منه اله فالت الامور عن ايده. بس حتى اقدر ضلني ثابت على هالفكر بدي نبش على جواب، واذا ما لقيت الجواب انا هون ساعتها بفوت بالشك بالايمان، وبفوت بالاسئله الغامضه، وبفوت بالفتور، وبفوت باليأس ما بدي أوصل له. والجواب كتير هين بالصلاة. الإنجيل بيقول كان يكلمهم بالأمثال، غير أمثال لم يكن يكلمهم، إنما عندما كان يختلي مع تلاميذه كان يفسر لهم كل شيء. البشرية بحاجة لقعدة مع الرب سيفسر لنا كل شيء، وإلا رح نضلنا عايشين بالرموز وبالإبهام وبالغموض وما راح لاقي جواب، وراح نكون عميان وماشيين على العميانة وراحين عجورة. إذا بدنا فعلا إنه نوصل على نور بدأ قعدة مع يسوع سيفسر لنا كل شيء، وراح يدلنا الخلل وين موجود والإصلاح كيف بيكون. وأنا من هون بنطلق اللي عم نعيشه اليوم حالة فريدة من نوعه. البشرية بأمتها مزروبة وقاعدة بالبيت. هيدي بالنسبة لإلي عنوان كبير، كأنه الرب دعينا إلى خلوة. ما عم نسمع، دايما هموم الشغل هي أخذ الوقت الأكبر من حياتنا، هموم هالدنيا، صعوباتها، طموحاتنا تنكبر ثرواتنا وتنحسن شغلنا وتحتى نحسن وضع بيتنا، دايما اخدين وقت قعدتنا مع الله. جابنا الرب بفيروس صغيرة، عادوا ببيوتكم وجربوا بهالقعدة نستفيد، نفتح خلوة مع الله، نقعد مثل ما قعدت مريم مع اقدام يسوع تسمع الكلمة، ناخد هالوقت. في شي يشغلنا؟ ما في اتحجج، عندي شغل وعندي مشاريع وعندي مواعيد، ممنوع نلتقى مع بعضنا، ممنوع نروح على شغلنا، ممنوع نظهر من بيتنا. طيب اوكي، اليوم مش معناتها اقعد وما خلي فيلم على نتفليكس ما احضره، مش معناتها اقعد وما خلي اكلي ما اعملها حتى اخر شيء انت بالمستشفى. هيدا وقت تقعد مع الرب. مشان هيك بحس للبشرية انا اليوم عايشي خلوة روحية، وهي الخلوة ضرورة نرجع نقعد فيها مع الرب، نعيد حساباتنا نحن وياه ونسأله يا رب شو غلطنا معك؟ شو اللي مش عاجبك بطريقة حياتنا؟ شو اللي بدك ايانا ان نصلحه؟ شو القرارات اللي لازم ناخدها؟ وشو الاشياء اللي لازم نتخلى عنها؟ شو الشرور يلي جرحنا ارادتك فيها ومحبتك لإلنا؟ وجرحنا الانسان اللي انت بتحبه؟ هذا وقت تحتى لي ناخذ هالقرارات.
0: بس بير مروان، نحن بلبنان الحياة تختلف يمكن عن بقية البلدان اللي بس عم بتواجه يمكن هالأزمة الحالية. هلا نحن صارت أزمات متراكمة، كيف هذا الإنسان بده يحافظ على الرجاء وبلش الجوع مش يدق الباب فات على البيوت؟ وبعدهم حكامنا يمكن أنا بقول شحطوه لإبليس من لبنان وقعدوا مطرحه، لأنه في تمادي، في وقاحة، في ما بعرف شو بدك تقول، وعذرا يعني على الكلمات، بس بتصور لسان حال ثلاث ارباع العالم صار هيك.
1: لكن انا بشوف، بس ما بدي فوت بالسياسة لانه نحن مش برنامجنا سياسي، بس بشوف من كم شهر لورا لهلا في اشياء كتير بلبنان تغيرت. في كتير بعد، في كم راس، بس في كتير من الرؤوس يلي تعتبر فعلا سبب الام لشعبه وسبب نهب لهالبلاد بلشت تتنحى. بعد عندها نتفة سيطرة ونتفة نفوذ بمطارح، لكن جاي الوقت. لكن في اشياء كتير تبدلت على الاكيد. نحن عم نقلع من تحت الارض، مش معناتها بكرة رح تنتهي، لكن املنا. وانا بشوف رايحين على مطرح كتير منيح وكتير حلو، لان هيك عم بقرأ، حاسس باللي عم بصير اليوم بالكون مش بس على صعيد لبنان. بلش تدخل الرب المباشر مطرح اللي ما انت ما فيكي تغيري وشايف الغلط بعينيك، ومطرح الانا، ومقهورين انه شايفين اللا عداله الموجوده في العالم، الفساد، السرقه، الكذب، خاصه على وسائل الاعلام. بتشوفي بلدان كبيره بتناديلك بالحريه والديمقراطيه وهي اللي عم تقتل الناس وهي اللي عم تسبب الحروب. بتشوفي اشخاص بينادوك بالعداله وهي اللي عم تسرقنا. يعني بتشوفي انظمه بالعالم عم تطلع تنتهك كرامه العيله، تنتهك كرامه الانسان، وعم بسنوا لها قوانين ومش قادرين نقول لا. واذا قلنا لا بتشوفي كيف دياب كسرة بتطلع علينا بالاعلام. هاي انا بقول اجا الوقت هلا، وهون بدنا نعيش البشرى الجديده والرجاء. وانا حاسس الرب سيتدخل مباشره تيرد الامور لنصابها، لانه مش معناتها الضعيف ما بقى له حقوق، ومش معناتها الانسان اللي ما عنده استسلام لحدا او ما عنده واسطه معناتها ما بيقدر يوصل لكرامته والعداله ما بيقدر يدق بيبها. الرب سينصف الضعيف، والرب سيكون الصوت لهالاشخاص الذين لا صوت لهم.
0: ذكرت حضرتك انه الخوف انه اللي بيفقد الرجاء يبلش يشكك بايمانه ويشكك بعلاقته مع الله. طيب اليوم في عتب يمكن من كتار على الكنيسه، دور الكنيسه اليوم بهيدا الجو من الخوف وفقدان الرجاء.
1: لا لا لا، انا عم بسمع يعني الكنيسه يوم اللي ما كان حدا عم بمد ايده لفقير، كانت الكنيسه بمؤسساتها الفقير له حصه كبيره فيها. شو بدك بالدعايات الاعلاميه؟
0: لا، انه الكنيسه منا جمعيه خيريه.
1: نو، بس عندها كمان جمعيات خيريه. يوم اللي ما كانت الناس قادره تدفع الاقساط، اذا بتشوفي كميه الحصومات اللي عملتها الكنيسه بتفوق دوله تقدر تعملها. يوم الناس ما كان عندها حدا يقوي، عاجز او مسن، عندها كان عندها المقاوي مليانه من المسنين وعايشين بكرامه. يوم الاشخاص اللي ما عندهم القدره العقليه كانت الكنيسه عم تستوعبهم. وين عمل الدوله؟ وين المصاري اللي بتاخذهم دولتي وبتاخذ ضرائب تحت اللي تعيش الانسان كرامته وتعطيه اخرى ندفه مرموقه؟ على كل الكنيسه ولا نهار تغيرت قبل الحيل الصعبة وبالحيل الصعبة. الكنيسة عم تعمل واجباتها. هلا بمطارح في تقصير، بمطارح في أشخاص مغلطين فيها، بس ما بضرب العمل الكنسي بالإجمال. هون بكون مشحف ومدان قدام ربي. منقول في أشخاص بغلطوا، منقول في تقصير، بس ما بنضرب مثل وكأنه الكنيسة غايبة وكانه هود اللي عم ينتقدوا هن اللي معهم حق. او
0: يعني بالنهايه بيبقى دور الكنيسه الاول هو نشر الايمان والرجاء و
1: هذا البدايه. نشر كلمه الله، وبذات الوقت الكلمه اللي عم نادي فيها المحبه والرحمه كمان تكون على الارض مطبق لها، مش كون عايش عكسها. على الاكيد مشان هيك الكنيسه بدها دائما تعمل توافق اتزان بين ما تبشر به وبين ما تعيشه. ما فينا نعيش كذبي عم نبشر بكلمات رائعة وعلى الأرض عم نعيش عكس ما عم نحكي. هون ساعتها نكون كذبي. بس الكنيسة منا من شيما بس تعمل عمل خير تطلع بدعايات فيه أو تخبر الناس شو عم تعمل. لكن إذا اضطرينا فينا نبين بس تنسكت هالأبواق يلي كل فترة بتطلع علينا. مشان هيك اضطر غبطة البطريرك برسالة نشرها ببحر السنة الماضية بفرج فيها الأرقام، جمع من المدارس كمية الحصومات اللي بتعملها المدارس والمستشفيات بتفوق دولة تقدر تعملها بميزانيتها المتواضعة. الكنيسة شو عندها ميزانيات؟ بيطلعوا لك بالعالم انه اللي بيقبضوا أقساط مش عارفين مقابل قبض الأقساط قد في مصاريف وقد في رواتب أساتذة وقد في معاشات وقد في ضرائب للدولة وقد في ضمان وده في اشياء مترتبه قانونيه على المؤسسات. هاو كلهم ما فيك تديري مؤسسه بدون ميزانيه، ومن هالميزانيه عم تقطع الكنيسه وتعطي حصه للفقير، بس مش للدعايه. ومن هون ما فينا نقول لانه سمعت بعض الاشخاص بيبعثوا لي هلا بدنا نشوف الكنيسه وينيه ويفرجينا الاسقف ويفرجينا الابونا شو بيطلع من امركم. ما حيش بقى تصفونا حكي وتعملوا لنا وعظ. يا حبيبي انت اللي عم تحكيني، شو عملت انت الفقير؟ شو المؤسس اللي اسستها انت قبل ما تيجي تعلمها للكنيسه شو لازم تعمل؟ وماني عم بحكي تدافع، برجع بقول كنيستي شو ما عملت هي مقصره ولازم تعمل اكثر. لكن كنيستي ما فيي قول ما عملت شيء او ما عم تعمل. واجبها وعرقبتها الكنيسه، لانه هيدي رساله الانجيل، ان تكون الى جانب الضعيف والفقير والمحتاج، وان تكون وجه الرحمه للانسان، وجه الحب، وجه الغفران، وجه التفاهم، وجه المسامحه، وبذات الوقت تبقى دعوتها دعوه ان يحل السلام. مشان هيك الكنيسه مطرح ما بتحل هي رسوله السلام بقوه يسوع، تدعو انه الناس تغفر لبعضها وتسامح لبعضها. مشان هيك شريعتها شريعة حب وسلام، وعملها عمل خير ومحبة.
0: نعم. بير مروان، انطلاعا من عنوان حلقتنا وطئ الموت بالموت، يعني فعل وطئ هو للأقدام، يعني اليوم الموت منقول عبارة أوقات الموت حق، هل هو حق أو عقاب أو عدو؟ مثل ما بيقول الرب، وآخر عدو يباد هو الموت، ذلك بأنه أخضع كل شيء تحت قدميه.
1: عظيم، أخضع الموت، أبيده.
0: قبل يسوع الموت حق،
1: لأنه نحن قلت لك مرة حاملين الخطية الأصلية، مشان هيك
0: هي حق الخطية،
1: حق
0: مش إنه حق
1: البشر.
0: الله علينا،
1: لا لا لا، حق عمل الإنسان وخياره اللي أخده يوم اللي ضرب العلاقة مع الله، نتيجة هالضربة اجرتها موت. مشان هيك قال له يسوع، قال له الله للإنسان، إن تأكل من هذه الثمرة موتا تموت. أكل الإنسان من الثمرة، دخلت شريعة الموت إلى الحياة. لكن الموت كان موجود بفكر اللاهوتيين، هذا فكر لاهوتي، الموت كان موجود قبل الخطية الأصلية، لكن مش بالطريقة اللي كانت هلأ تصير. كان الموت هو انتقال او انحلال من حالة مادية الى حالة هيولية، الى حالة لا مادية، بس مش بالطريقة المؤلمة اللي بنقطع فيها، ولا بالرعب ولا بالفساد والنتن من بعد ما الانسان دخل الى الخطية الاصلية صبح الموت عنده وجه بشع. لكن قبل الخطية الاصلية كان، لانه الانسان مخلوق مادي، هالمادة كان بدها بمطرح تتروحن وتروح إلى الأزلية. مشان هيك كان في موت، لكن بطريقة انتقال منه مؤلم ومنه مخيف مرعب. من بعد الخطية الأصلية صار عنده الموت وجه البشاعة، صار عنده الرعب والخوف يلي يقلق الإنسان، خاصة لما منشوف موتينا بعد فترة من الزمن بعد موتهم أي حالة بصيره. بصير الإنسان مرتعب، انه كانه رايع الزوال، لان بشوف هالجسد يلي كان عم يتحرك عندي لحظه صار كمش تراب. على الاكيد مع يسوع تصلحت هالحاله، وهون برجع بقول يجب ان نحسن علاقتنا بيسوع، وان نمكن وجود الله بقلبنا حتى لنفهم اسرار هالحياه، ونعرف شو معنى الرب غلب الموت بالموت. وهون أنا بدي أرجع للمقدمة اللي حضرتك حكيتيها، يلي ضويت فيها على كتير من الأفكار يلي بتخص، بس ما بعرف إذا فينا هلأ أو من بعد
0: البريك.
1: بعد البريك.
0: مشاهدينا لحظات ومنرجع.

0: عودة لكم مشاهدينا برمروان، شو كان عندك تعليقات بالنسبة للموضوع؟
1: ذكرتي حضرتك في المقدمة تريز، نردد المسيح قام، لكن ما بدنا إياها تبقى عبارة. وطرحت السؤال في ظل عالم يسيطر عليه المرض ويسيطر عليه هيجس
0: الأزمة.
1: الوباء، طيب أين القيامة؟ وكيف نستطيع أن نلمس أو نختبر القيامة تما تبقى فقط ترديد عبارات ما فارغة من فحواها؟ لكن بالواقع شايفين احنا عالم سيطر عليه الموت، مش مسيطر عليه القيامة.
0: والقيام فرح.
1: وبرافو ورجا. وبذات الوقت نحن عايشين بعالم مسيطر عليه التعتير والأمراض اللي ما إلها حلول. طيب وين انتصار يسوع؟ القصة مع يسوع لا تنتهي في القبر، قلتيها، القصة تبدأ من القبر. لكن إذا بناخد ورح نقرأ هالنص من أعمال الرسل فصل 10، بيقول يسوع على لسان الرسل، بيقول لما بيحكي مار بطرس عن القيامة بيقول لقد تراءى لنا الرب، بس خليني

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانكتا ماريا راديو،
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: يا مار ميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عونا ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله علي سلطانه نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل أثامه. هللويا.

ونون ندامة: يا ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية، واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك. أنت يا ربي وإلهي المستحق كل كرامة ومحبة، ولهذا السبب أبغض الخطيئة فوق كل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة، وأن أفي بقدر استطاعتي عن خطايا التي فعلتها. آمين.

مسبحة جراحات سيدنا يسوع المسيح. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع، اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك.
يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. يا يسوع اغفر لنا وارحمنا باستحقاقات جراحاتك المقدسة وأوجاع والدتك. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أيها الآب الأزلي، إننا نقدم لك جراحات سيدنا يسوع المسيح لكي تشفي جراحات نفوسنا. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ وأساء إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين. المجد للأب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

يا رب ها نحن نسير اليوم نحو رحمتك، وكلنا ثقة بمحبة قلبك اللامتناهية. ارحم ضعف أجسادنا، اشفي جراح نفوسنا، قوي إيماننا بك، اغفر خطايانا وزلاتنا، نضع بين يديك يا رب أوجاعنا، عائلاتنا، مرضانا، وطننا وموتانا. أنت أيها القائم من بين الأموات، أقم أجسادنا الرنيمة، جدد عقولنا بروحك القدوس، ازرع رحمتك في قلوبنا لتصبح مثل قلبك. آمين.

0: يسوع يشفي المرضى. ثم ذهب يسوع من هناك وجاء إلى شاطئ بحر الجليل، فصعد الجبل وجلس هناك، فأتت إليه جموع كثيرة ومعهم عرج وعمي وكسحان وخرس وغيرهم كثيرون، فطرحوهم عند قدميه فشفاهم. فتعجب الجموع لما رأوا الخرس يتكلمون والكسحان يصحون والعرج يمشون مشيا سويا والعمي يبصرون، فمجدوا الله.
1: تجمعوا عند أقدامك منتظرين منك لمسة شافية، فلم تستطع يا رب أن تشيح نظرك عنهم. سمعت صراخهم وأنينهم، أصغيت لحاجاتهم. قلبك المملوء رحمة ومحبة يمنعك من البقاء متفرجا لا مباليا أمام معاناة الآخرين وأوجاعهم. أخذتك الشفقة عليهم ففاض من حنوك الشفاء. لم تستثني يا رب أحدا منهم، لم تميز بين فقير وغني، بين يهودي أو وثني، بل غمرتهم جميعا برحمتك الشافية. فيا يسوع الطيب، خذ قلبي وفكري وإرادتي، وأعطني قلبك وفكرك وإرادتك لأحب كما تحب. آمين.
0: ها نحن نقف بين الجموع مصابين بأمراض روحية وجسدية، ولكننا نثق بعمق حنانك وفيض رحمتك. فاشف يا رب أجسادنا، وعز نفوسنا، ونق أفكارنا بمحبتك اللامحدودة.

0: يسوع يشبع الجائعين، وفيما هم يأكلون أخذ يسوع الخبز بارك كسر وأعطى التلاميذ وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي.
1: ما أعظم حبك وأروع رحمتك يا رب، أنعمت علينا بأن نرى ما اشتهى الأنبياء أن يروا ولم يبصروا، وأن يسمعوا فلم يسمعوا. أما نحن فأعطي لنا أن نتناولك زادا مغذيا ومقدسا، بدل تحويل الحجارة إلى خبز في البرية حولت جسدك إلى طعام يحيي أجسادنا وينير عقولنا المشوهة بمفاهيم أهل العالم. أشفقت في القفر على الألوف الجائعة إلى كلمتك فأشبعتها من وليمة المحبة التي فاضت بحضورك. افتديتنا بتقديم ذاتك قربانا على خشبة العار عربون محبة وحياة، موحدا لاهوتك بناسوتنا وناسوتنا بلاهوتك، وحياتك بموتنا وموتنا بحياتك. هو قلبك المضطرم حبا وشوقا لملاقاتنا والاتحاد بنا دفعك وأنت القدير لتنحني بتجسدك المحب الرحوم وتبقى فينا ومعنا في سر القربان، تشاركنا فقرنا وتسند ضعفنا وتضيء ظلمتنا. آمين.
0: يا من علمتنا أن نطلب خبزنا اليومي من الآب معطي الحياة، فوهبنا عوض الخبز الفاني جسدك ودمك طعاما يشبع جوعنا إلى الحب، ودما يروي نفوسنا الظمآن إلى الحق. اجعلنا على مثالك خبز رحمة يكسر على موائد الفقراء والمتألمين والمحزونين.

0: يسوع يدعو المتعبين ليستريحوا فيه ومعه. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف.
1: متعبون نحن يا رب، مثقلون بهموم كثيرة وكبيرة، ضغوطات مادية وصحية واجتماعية، صعوبات علائقية، خيبات أمل كثيرة، جروح إنسانية عائلية وعاطفية. منهكون نحن ربي، ولا من مرجع نلتمس منه دعماً، أو صخرة نستند إليها، أو واحة نلتمس فيها راحة. وها صوتك العذب ينادينا، تعالوا إلي فتجدوا في محبتي راحة وسلاما، وبقربي هدوءا، وبرفقتي قوة. ألقوا همومكم علي لأحمل الصليب عنكم ومعكم، فإني لا أرد أحدا طلب رحمتي، ولا أخيب ظن من اتكل علي، ولا أترك قلبا وحيدا يتألم.

حملا وديعا ورفيقا حاضرا، يا صديقا محبا وإلها طيبا يحمل الصليب عنا ومعنا. أعطنا أن نجد فيك سلام قلبنا ونور دربنا. آمين.

0: يسوع يعطي الأولوية للإنسان على السبت، فلما رآها يسوع دعاها وقال لها: يا امرأة إنك محلولة من ضعفك، ووضع عليها يديه ففي الحال استقامت ومجدت الله. فاستاء رئيس المجمع لأن يسوع أجرى الشفاء في السبت.
1: أيها الرب يسوع، أحببت الإنسان ولاسيما الفقير المتألم وفضلته، وربطت أبديتنا بمحبته والاهتمام به، جعلت منه بابا يقودنا للقائك. فمن أحبه أحبك، ومن رفضه رفضك، ومن سقاه كأس ماء بارد فأجره لن يضيع. جعلته فوق السبت والشرائع، كم هو عظيم الإنسان في نظرك يا رب. من أجله تجسدت وصلبت وأخليت ذاتك متخذا صورة عبد لترفعه. أحببته أكثر مما تحب الأم رضيعها، قدمته على الصلوات والذبائح، ألبسته حلة المجد والسعادة الحق، ووضعت في يده خاتما ملوكيا، وجعلت منه مسكنا لروحك وشريكا في ملكك وخيراتك. فيا نبع حب لا حدود لحبه، يا أبا حنونا وصالحا، ارحمنا نحن الخطأ وخلصنا. آمين.
0: دخلت حياتنا يا رب، وكشفت لنا بتجسدك وكلمتك وموتك وقيامتك عظم محبتك. جعلتنا أبناء وورثة في ملكوتك، وأفضت فينا ملء حياتك بروحك القدوس، فقدسنا وحررنا. آمين.

0: يسوع يغفر الخطايا. ودخل أريحة وأخذ يجتازها، فإذا رجل يدعى زكة وهو رئيس للعشارين غني قد جاء يحاول أن يرى من هو يسوع، فلم يستطع لكثرة الزحام لأنه كان قصير القامة، فتقدم مسرعا وصعد جميزة ليراه لأنه أوشك أن يمر بها. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع طرفه وقال له: يا زكى انزل على عجل، فيجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. فنزل على عجل وأضافه مسرورا. فلما رأوا ذلك قالوا كلهم متذمرين: دخل منزل رجل خاطئ ليبيت عنده. فوقف زكى فقال للرب: يا رب، هإني أعطي الفقراء نصف أموالي، وإذا كنت ظلمت أحدا شيئا أرده عليه أربعة أضعاف. فقال يسوع فيه: اليوم حصل الخلاص لهذا البيت، فهو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان جاء ليبحث عن الهالك فيخلصه.
1: يا يسوع الفادي الإلهي، يا من برحمتك تنازلت وتجسدت بشرا واتخذت صورة عبد، بنعمة حنوك أيقظت قلب زكى رئيس العشارين في أريحة على الرغبة الشديدة في أن يرى من أنت ويهتدي إلى معرفتك. وحين باءت مساعيه بالفشل بسبب كثرة الزحام، لم يتردد في تجاوز أصول اللياقات الاجتماعية وقواعد سلوكيات بني قومه، فبادر مسرعا وصعد جميزة كنت يا رب مزمعا أن تمر بها، ولم يأبه وهو الوحيد الثري لازدراء ساخر والاستخفاف متزمت. ففاجأته يا إله الرحمة والرأفة بمبادرة أوفر غرابة وشجاعة، وتخطيت أنت أيضا الأعراف المألوفة والقواعد المرعية، ولم تكترث بتنديد المتذمرين ولا بمذمة الكتبة والفريسيين، فتنازلت ودعوت نفسك للبحث عنه والإقامة عنده. يا زكى انزل على عجل، يجب علي أن أقيم اليوم في بيتك. رفعته بعطفك أيها الحنان، وأنعمت عليه هو الرجل الخاطئ بأكثر مما كان يستطيع أن يحلم به أو يتمناه. آمين.
0: تعال يا رب يا رحمن يا رحيم، وأقم عندنا نحن الخطأ الغير مستحقين. علمنا أن نستقبلك مثل زكى فرحين، ونكون نظيره في حاجات الفقراء مشاركين، وإلى أعمال الرحمة مسارعين، وعلى التعويض أضعاف الأضعاف عمن سبق وتسببنا له بأزية وضرر مواظبين. فننال الرحمة والغفران، وننعم ببهجة خلاصك في ملكوت مجدك، يا حنون يا رحوم يا محب البشر، يا من جئت تبحث عنا، لك المجد إلى الأبد. آمين.

0: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد
1: آمين.
0: إني أهب نفسي لقلب سيدي يسوع المسيح الأقدس، وأكرس له ذاتي وحياتي وأعمالي وأحزاني وآلامي، كي لا يبقى في شيء إلا لإكرامه وحبه وتمجيده. إني أريد إرادة ثابتة لا رجوع عنها، أن أكون بكليتي له وأصرف كل أعمالي لحبه، وأبتعد الابتعاد كله عن كل ما لا يريده. فكن إذن أيها القلب الأقدس موضوع حبي الوحيد، ومحاميا عن حياتي، وضامنا لخلاصي، ومقويا لضعفي، ومطهرا ومنقيا لهفواتي، وملجأ أكيدا لي عند ساعة الموت. كن أيها القلب الأقدس مبررا لي عند الله الآب، أبعد عني سهام غضبك العادل. أيها القلب المحب والمحبوب، إني أضع فيك كل رجائي، لأني أخشى كثيرا من ضعفي، وأترجى الكثير من جودك وصلاحك. أبعد عني كل ما لا يرضيك، وارسخ في قلبي بواسطة حبك الطاهر رسوخا لا يمكنني معه أن أنساك ولا أنفصل عنك. أستحلفك بأحشاء حبك أن يكون اسمي مرسوما فيك، لأني أريد أن تكون سعادتي وغبطتي، وأن أحيا وأموت في خدمتك. آمين.

إخوتنا المستمعين، فيكن تسمعوا سانتا ماريا راديو على 99.3 FM ومن خلال التطبيقات على هواتفكم الذكية المجهزة بنظامي الاي او اس والاندرويد، وعلى موقعنا www.sanctamariaradio.com. كمان مندعيكم تنضموا لصفحتنا على الفيسبوك وعلى تطبيق انستغرام سانتا ماريا نتورك.

أن أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أم أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمباركة.

كل شيء، أناجيك فألاقيك وأحقق ذاتي التي هي فيك. أنت القريب، أنت الحبيب، وأقرب من ذاتي إليّ.

يا مريم العذراء أمنا، نحن نكرس لك اليوم ذاتنا بكليتها، ونقدم لك قلوبنا لتملئيها بيسوع، فنحيا دائما تحت نظرك.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغط الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوية. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصلي بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحنا، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. نقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاط البابا والرسالة الرسولية وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
1: أجرى قداسة البابا ليون 14 صباح اليوم الأربعاء 6 مايو مقابلته العامة مع المؤمنين، وذلك في ساحة القديس بطرس، ووصل تعليمه حول الوثيقة المجمعية الدستور العقائدي في الكنيسة نور الأمم. وتوقف الأب الأقدس اليوم عند الفصل 7 من الوثيقة للتأمل، وحسب ما ذكر في إحدى الصفات المميزة للكنيسة أي بعدها الإسكاتولوجي. وقال البابا إن الكنيسة تسير في هذا التاريخ الأرضي نحو الغاية النهائية أي الوطن السماوي، وأضاف قداسته أن هذا بعد أساسي، إلا أننا غالبا ما نهمله أو نقلصه لكوننا نركز بشكل كبير على ما هو مرئي بشكل فوري وعلى الديناميات الملموسة لحياة الجماعة المسيحية. ووصل الأب الأقدس أن الكنيسة هي شعب الله السائر في التاريخ، وغاية عملها كله هو ملكوت الله. وقال البابا أن يسوع قد منح البداية للكنيسة بإعلانه ملكوت المحبة والعدالة والسلام، وهكذا فنحن مدعوون إلى أن نأخذ بعين الاعتبار البعد الجماعي والشامل للخلاص في المسيح، وإلى أن نوجه أنظارنا إلى هذا الأفق النهائي كي نقيس كل شيء ونقيمه بهذا المنظور. تحدث البابا ليون 14 بعد ذلك عن أن الكنيسة تعيش في التاريخ في خدمة مجيء ملكوت الله في العالم، وتعلن للجميع دائما كلمات هذا الوعد، وتحصل على عربون له في الاحتفال بالأسرار وخاصة الإفخارستية، وتطبق وتختبر منطقه في علاقات المحبة والخدمة. وتعترف الكنيسة من جهة أخرى حسب ما وصل قداسة البابا بكونها مكانا ووسيلة تتحقق فيهما العلاقة مع المسيح بشكل أكثر التصاقا، وهي تدرك في الوقت ذاته أن الخلاص يمكن أن يهبه الله بالروح القدس حتى خارج حدودها المرئية. وفي هذا السياق يؤكد الدستور العقائدي نور الأمم أمرا هاما، أي أن الكنيسة هي سر الخلاص الشامل، أي علامة وأداة لملء الحياة والسلام الذي وعد به الله. ويعني هذا أن الكنيسة لا تتماهى بالكامل مع ملكوت الله، بل هي بذرته وبدايته، لأن الكمال سيوهب للبشرية والكون في النهاية فقط. وتابع البابا أن المؤمنين بالمسيح يسيرون بالتالي في هذا التاريخ الأرضي الذي يطبعه الخير ولكن أيضا الظلم والمعاناة بدون أن ينخدعوا أو ييأسوا، فهم يعيشون يوجههم الوعد الذي تلقوه ممن يجعل كل شيء جديدا. وهكذا فإن الكنيسة تحقق رسالتها بين بداية ملكوت الله في المسيح التي حدثت بالفعل، والكمال الموعود والمنتظر الذي لم يتحقق بعد. قال البابا ليون 14، وأضاف أن الكنيسة مكلفة من جهة أخرى برسالة قول كلمات واضحة لرفض كل ما يهين الحياة ويمنع تطورها، وباتخاذ موقف لصالح الفقراء والمستغلين، ضحايا العنف والحرب، وجميع من يعانون في الجسد وفي الروح. ووصل قداسة البابا أن الكنيسة كعلامة وسر للملكوت هي شعب الله الحاج في الأرض، وهي تقرأ وتفسر انطلاقا من الوعد النهائي على أساس الإنجيل ديناميات التاريخ، مدينة الشر في كل أشكاله، ومعلنة بالكلمات والأعمال الخلاص الذي يريد المسيح تحقيقه للبشرية كلها وملكوته، ملكوت العدالة والمحبة والسلام. الكنيسة لا تعلن إذن ذاتها، بل يجب أن يعود كل شيء

0: شيء فيها إلى الخلاص في المسيح، قال البابا لون 14، وأضاف أن الكنيسة مدعوة من وجهة النظر هذه إلى الاعتراف بتواضع بالضعف والخور البشريين لمؤسساتها، والتي ورغم كونها في خدمة ملكوت الله تحمل الوجه الزائل لهذا العالم. وشدد الأب الأقدس على أنه لا يمكن منح الطابع المطلق لأي مؤسسة كنسية، فما دامت هذه المؤسسات تعيش في التاريخ والزمن فهي مدعوة إلى ارتداد مستمر وتجدد في الأشكال، وإلى إصلاح البنى وتجديد العلاقات كي تتلائم بالفعل مع رسالتها. وفي أفق ملكوت الله يجب أيضا فهم العلاقة بين المسيحيين الذين يقومون اليوم بخدمتهم ومن اختتموا الحياة الأرضية وأصبحوا في حالة تطهر، واصل الأب الأقدس وأضاف أن الدستور العقائدي نور الأمم يؤكد أن جميع المسيحيين يشكلون كنيسة واحدة، وأن هناك شركة وتشاركا في الخيور الروحية يقوم على وحدة المسيحيين جميعا مع المسيح، عناية أخوية بين الكنيسة الأرضية والكنيسة السماوية. وتحدث البابا هنا عن شركة القديسين التي تختبر في الليتورجيا بشكل خاص، وتابع أن الصلاة من أجل من رحلوا والسير على خطى من عاشوا كتلاميذ يسوع يدعماننا نحن أيضا في مسيرة تعزيز التعبد لله، يطبعنا الروح القدس ذاته ومتحدين في الليتورجيا الواحدة مع من سبقونا في الإيمان ممجدين الثالوث الأقدس. وفي ختام تعليمه أكد البابا لون 14 ضرورة الامتنان لأباء المجمع على لفت أنظارنا إلى هذا البعد الهام والجميل لكوننا مسيحيين، وأيضا ضرورة السعي إلى إنماء هذا البعد في حياتنا.
1: استقبل قداسة البابا لون 14 اليوم الأربعاء 6 من أيار مايو في القصر الرسولي في الفاتيكان رئيس الاتحاد السويسري السيد جي بارمولا، الذي التقى لاحقا الكاردينال بيترو بارولين أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان. يرافقه المطران بول ريتشارد كالاجير أمين سر الدولة للعلاقات مع الدول والمنظمات الدولية. وكما جاء في بيان نشرته دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي، تمت الإشارة خلال المحادثات الودية في أمانة سر الدولة إلى العلاقات الثنائية الجيدة، مع تسليط الضوء على الخدمة الأمينة والمهنية للحرس السويسري البابوي. وأضاف البيان الصادر عن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي أنه تم التوقف خلال المحادثات عند مواضيع ذات اهتمام مشترك على الصعيدين الدولي والإقليمي، مع إشارة خاصة إلى النزاعات الدائرة في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، ومع تأكيد الرغبة في التعاون على الصعيد المتعدد الأطراف من أجل تعزيز السلام.
2: رسالة الكنيسة هي إعلان الإنجيل والتبشير بالسلام. إذا أراد شخص ما انتقادي لإعلان الإنجيل فليفعل ذلك بالحقيقة. بعد تصريحات الكاردينال بيترو بارولين صباح أمس، جاء دور البابا لون 14 نفسه ليعلق على تصريحات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الذي عاد الانتقاد الحبر الأعظم. خارج فيلا بربريني مقر إقامته في كاستيل غاندولفو، توقف البابا لون 14 مع مجموعة من الصحفيين وأجاب على أسئلتهم قائلا: لقد تحدثت الكنيسة لسنوات ضد جميع الأسلحة النووية، لذا لا يوجد أدنى شك في ذلك، وذلك ردا على ادعاءات ترامب بأن البابا يعتبر امتلاك إيران للسلاح النووي أمرا مقبولا مما يعرض جميع الكاثوليك للخطر. وأكد البابا: آمل ببساطة أن يتم الإصغاء إلي من أجل قيمة كلمة الله. وأضاف: لقد تحدثت عن ذلك منذ اللحظة الأولى لانتخابي، ونحن الآن نقترب من الذكرى السنوية، لقد وقلت السلام معكم. وحول اللقاء المقرر مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو صباح الخميس في 7 من أيار مايو، أعرب البابا عن أمله في أن يكون حوارا جيدا للوصول بثقة وانفتاح إلى تفاهم جيد. وأضاف البابا لون 14 في إشارة إلى تصريحات الرئيس الأمريكي. أعتقد أن المواضيع التي يأتي من أجلها ليست هي مواضيع اليوم. سنرى. البابا يمضي في طريقه بمعنى التبشير بالإنجيل والتبشير بالسلام، كما يقول القديس بولس، في وقت مناسب وغير مناسب. هذا ما قاله الكاردينال بيترو بارولين، أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان، على هامش الاحتفالات بمرور 70 عاما على تأسيس مستشفى كازا سولييفو ديلا سوفيرينسا في سان جوفاني روتوندو، وردا على أسئلة الصحفيين حول هجوم آخر من قبل الرئيس دونالد ترامب ضد البابا لاون الرابع عشر، قبل يومين من استقبال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الفاتيكان. قال الكاردينال: حتى في مواجهة هذه الهجمات الجديدة، لا أعرف ما إذا كانت ستتاح الفرصة للبابا للرد، لأن تلك الفرصة في إشارة إلى إجابات البابا للصحفيين على متن الطائرة في 13 نيسان أبريل الماضي، كانت متاحة حينها لكل نهج يبقى كما هو. تابع أمين سر لدولة حاضرة الفاتيكان مؤكدا: لقد أجاب البابا ولن أضيف شيئا، مشيرا لأن رد البابا لاون الرابع عشر كان ردا مسيحيا جدا، بقبول أنه يفعل ما يتطلبه دوره هو والتبشير بالسلام، سواء كان هذا يعجب البعض أم لا فهذا شأن آخر، ونحن ندرك أن الجميع ليس على الخط نفسه، ولكن هذا هو رد البابا. كما سئل الكاردينال بارولين عن مسيرة مستشفى كازا سولييفو ديلا سوفيرينسا التي تواجه صعوبات ونزاعات عمالية واحتجاجات نقابية، فأجاب: كيف يمكن أن تستمر وفقا للقواعد المعمول بها في كل مستشفى؟ هناك قوانين يجب اتباعها ولا شيء جديد في ذلك. الآن نحتاج إلى مساهمة الجميع لتطبيق هذه اللوائح والتغلب على الصعوبات الموجودة في القطاع الصحي بأكمله. وأضاف: نحن نعلم جيدا أنه في حالات الأزمات من المهم أن يجدف الجميع في اتجاه نفسه، هذه هي المعجزة، أن نكون معا لتحقيق الأهداف نفسها. وأشار الكاردينال بارولين إلى وجود قيمة مضافة في مستشفى سان جوفاني روتوندو، إن هذا البيت أراده القديس بادري بيو وهو لن يتخلى عنه أبدا، كان يقول إنه عمل الله وأنه لم يفعل شيئا وهو من السماء يستمر في حماية ورعاية هذا العمل. وحول لقائه بممثلي النقابات المحلية، قال أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان: سأستمع إليهم أولا، أريد أن أسمع ما لديهم، بناء على أسئلتهم سأصيغ الإجابات. الرسالة هي ما ذكرناه للتو، لنحاول كل من موقعه ومن اختصاصه أن نعمل معا لكي تبقى هذه المنشأة المتميزة كما كانت دوما. تعالوا إلي جميعا أيها المرهقون المثقلون وأنا أريحكم. كأن مستشفى كازا سولييفو ديلا سوفيرينسا بيت تخفيف المعاناة ولد تحديدا من حنان يسوع اللامتناهي الذي وجد في قلب القديس بيو صدى فريدا وخصبا. إن يسوع يريد أن يمنح الراحة لجميع المتعبين ويرفع عنهم الألم ويدعوهم للاقتراب من قلبه الوديع والمتواضع. لقد استجاب القديس بيو لرغبة المسيح هذه، وأدرك أن محبة عظيمة للفقراء والمتألمين يجب أن تتدفق من خبرة الألم الغامضة التي عاشها. هذا ما قاله أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين خلال العظة التي ألقاها بمناسبة الذكرى 70 لافتتاح مستشفى كازا سولييفو ديلا سوفيرينسا، المستشفى الذي أراده القديس بيو في سان جوفاني روتوندو، وافتتحه في 5 مايو 1956. وأضاف الكاردينال بارولين: عادة ما يولد الألم الضياع والغضب، وغالبا ما يشعر المتألم بالحنق والإحباط لأن الألم لديه قوة على تحطيمنا، أما المحبة فلها القدرة على رفع ومنح التعزية. لهذا السبب أراد القديس بيو هذا البيت، حيث لا يزال الكثيرون يخففون من معاناة الآخرين عبر الرعاية الطبية والاهتمام بالمريض وبأعلى درجات الكفاءة المهنية. إنه التخفيف الذي يجد هنا بيته حقا، ونحن جميعا ممتنون بعمق لهذه الخدمة الثمينة. وقد شارك في الحدث آلاف المؤمنين والكهنة والرهبان والسلطات المدنية والعسكرية، وافتتح بتطواف بذخائر القديس إلى مدخل المستشفى. وفي النقطة عينها التي ألقى فيها القديس بيو خطابه الافتتاحي، وبخصوص اسم المؤسسة، ذكر الكاردينال بارولين بكلمات القديس يوحنا بولس الثاني في أيار مايو عام 1987 حين قال: تخفيف المعاناة في هذا التعبير العذب تتلخص إحدى الرؤى الجوهرية للمحبة المسيحية، تلك المحبة الأخوية التي علمنا إياها المسيح. وأضاف: يسرني جدا أن أنقل إليكم دعم وقرب قداسة البابا لاون الرابع عشر الذي يود أن يعيد التأكيد على ثقته في عمل القديس بيو وفي جميع العاملين هنا من أطباء وممرضين وكوادر صحية وإداريين لصالح آلاف الأشخاص الذين يتلقون العلاج. هذا المستشفى الذي بدأ كمركز خيري يضم 250 سريرا يعد اليوم واحدا من أهم المستشفيات الجامعية في إيطاليا، ففي عام 2025 وحده سجل أكثر من 35 ألف حالة دخول للمستشفى وأكثر من 1,100,000 خدمة عيادية خارجية. وللعالم السابع على التوالي أدرجت مجلة نيوزويك مستشفى كازا سلييفو ديلا سوفيرنسا ضمن أفضل مستشفيات العالم والأول بين مستشفيات جنوب إيطاليا، وباعتباره معهدا للبحث العلمي والرعاية يطور المشفى أبحاثا في أعصاب الأورام والتشخيص بمشاركة أكثر من 150 باحثا مع مختبرات متطورة للطب التجديدي. واختتم الكاردينال بارولين عزته بالقول: لنعد ضبط أنفسنا على الكلمات التي نطق بها القديس بيو من هذا الموقع 70 سنة خلال. إن ميليشيا جديدة مكونة من التضحية والمحبة على وشك أن تنهض لمجد الله ولتعزية النفوس والأجساد المريضة. لا تحرمون من مساعدتكم وشاركونا في هذه الرسالة لتخفيف المعاناة الإنسانية. وأضاف: إلى الأمام بتواضع الروح والقلب المرفوع إلى العلا. وأشار إلى أنه بعد كل هذه السنوات قد يتسلل التعب، لكن عسى أن تصل الراحة التي وعد بها يسوع تلاميذه إلى قلوبنا جميعا لتكون واحة سلام في الصحاري التي ندعى لعبورها في عصرنا الحالي. من جانبه أكد الأب فرانكو موسكوني رئيس المؤسسة على المهمة الأصلية وهي استقبال المريض كضيف للمسيح أوسبيس كريستي قائلا: إن النبوءة التي كانت مستشفى كازا سولييفو ديلا سوفيرنسا لمدة 70 عاما لم تنتهي بعد، ولا يزال أمامها العديد من الصفحات لتكتبها والكثير من الأرواح لتعالجها وتنقذها. إذا كنا هنا اليوم فذلك لأننا جميعا واثقون من هذه المهمة ومن استمرار النبوءة التي زرعت على هذا الجبل منذ 70 عاما.
1: تم تخصيص موقعين إلكترونيين في ضوء الاستعداد لزيارة قداسة البابا لون الرابع عشر الرعوية المرتقبة إلى بومباي ونابولي يوم الجمعة القادم 8 أيار مايو. ويتضمن الموقع الإلكتروني المخصص لزيارة الأب الأقدس إلى بومباي برنامج هذه الزيارة الرعوية وشعارها، ومع تسليط الضوء أيضا على الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس إلى بومباي في 21 آذار مارس من العام 2015، وزيارة البابا بنديكتوس 16 في 19 من تشرين الأول أكتوبر عام 2008، وزيارة البابا يوحنا بولس 2 في 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 1979، وفي 7 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2003. هذا ويتضمن الموقع الإلكتروني المخصص لزيارة البابا لون الرابع عشر الرعوية إلى نابولي في اليوم نفسه 8 أيار مايو برنامج الزيارة وشعارها والكتيبات التي تم أعدادها استعدادا لزيارة الأب الأقدس الرعوية، ومع تسليط الضوء أيضا على الزيارة التي قام بها البابا فرانسيس إلى نابولي في 21 آذار مارس عام 2015، وفي 21 حزيران يونيو عام 2019، وزيارة البابا بنديكتوس 16 في 21 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2007، وزيارة البابا يوحنا بولس 2 وذلك في 21 من تشرين الأول أكتوبر عام 1979، وفي 22 نوفمبر من العام 1990. هذا وتجدر الإشارة إلى أن دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي قد نشرت الأيام الماضية برامج عدد من الزيارات الرعوية في إيطاليا التي سيقوم بها قداسة البابا لون الرابع عشر خلال الفترة القادمة، وأولها الزيارة إلى بومباي ونابولي، وذلك يوم الجمعة 8 من أيار مايو، حيث ستقلع الطائرة المروحية التي ستقل الأب الأقدس عند الساعة 8 صباحا، لتهبط بعد 50 دقيقة في المنطقة المخصصة للقاءات في مزار بومباي. ومن بين من سيلتقيهم البابا لون 14 خلال هذه الزيارة الرعوية مجموعة من أشخاص يعيشون في أوضاع صعبة تستضيفهم مراكز مختلفة في المزار، ومجموعة من المرضى والمصابين بإعاقات. ثم سيترأس البابا لون 14 عند الساعة 10:30 في ساحة بارتولو لونغو القداس الإلهي، وسيغادر بومباي عند الساعة 3 PM متوجها إلى نابولي، حيث سيزور كاتدرائية المدينة ليلتقي الكليروس والمكرسين. وسيتوجه البابا لون 14 بعد ذلك وتحديدا عند الساعة 5 PM إلى ساحة بليبيشيتو ليلتقي سكان نابولي ولزيارة بازيليك القديس فرانشيسكو دي باولا، حيث سيوجه كلمة. وستختتم الزيارة الرعوية عند الساعة 6:30. هذا وكان قد تم الإعلان في 19 من شهر شباط فبراير الفائت عن الزيارات الرعوية في إيطاليا التي سيقوم بها قداسة البابا لون 14، وتحديدا من أيار مايو وحتى آب أغسطس عام 2026. وسيزور البابا لون 14 بومباي ونابولي في 8 من أيار مايو، أتشيرا في 23 من أيار مايو، بافيا في 20 من شهر حزيران يونيو، لامبيدوزا في 4 من تموز يوليو، أسيزي في 6 من آب أغسطس، وريميني في 22 من آب أغسطس.
2: ناشد ساقفة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والمنظمات الدولية التحرك بجدية لحماية المدنيين وأملاكهم ومؤسساتهم الدينية والتربوية والإنسانية، وعدم ترك القرى الحدودية فريسة للصمت أو للتدمير أو للنسيان. وفي بيان صادر عن مجلس أساقفة كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في لبنان برئاسة البطريرك يوسف العبسي وبمشاركة الأساقفة ورؤساء الرهبانيات يوم 4 من أيار مايو، أعرب الأساقفة عن ألمهم وقلقهم الشديدين إزاء ما يرد من بلدة يارون والقرى الحدودية من أعمال تجريف وهدم تنفذها القوات الإسرائيلية وتطال أماكن ومؤسسات دينية وبيوت الجنوبيين. وأكد البيان أن هذه الأعمال تشكل جرحا عميقا في الضمير الوطني والإنساني، ولا سيما أنها تحصل في مناطق خالية من أهلها وفي ظل سيطرة عسكرية إسرائيلية كاملة عليها. وشدد الأساقف على أن الكنائس والمدارس والقاعات الرعوية والبيوت هي مواضع صلاة وتربية وخدمة وحياة، وأضافوا أن المساس بما هو مساس بكرامة الإنسان وبحقه في أرضه وبيته، مشددين على أن حماية أملاك المدنيين والمؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية في هذه القرى هي مسؤولية أخلاقية وإنسانية وقانونية تقع على عاتق إسرائيل بصفتها القوى العسكرية المسيطرة على تلك المناطق. ورأى الأساقفة أن ما تتعرض له يارون اليوم ليس حدثا معزولا، بل يأتي ضمن نمط أوسع من أعمال الهدم والتجريف التي طالت عددا من القرى الحدودية الجنوبية وفاقمت معاناة أهلها الذين ينتظرون العودة إلى منازلهم وأرضهم بكرامة وأمان. وأكدوا أن ألم يارون والقرى الحدودية هو ألم لبنان كله، داعيين إلى وقف أعمال التجريف والهدم فورا تمهيدا لعودة الأهالي الآمنة. وختم أساقفة الروم الملكيين الكاثوليك بيانهم بالتأكيد أن الكنيسة ستبقى إلى جانب الناس حاملة وجعهم ومدافعة عن حقهم في الأرض والبيت والكرامة، وداعية إلى سلام عادل يصون الإنسان ويعيد الحياة إلى كل بيت وقرية.
0: كانت الأغذية المعالجة الجاهزة للاستخدام الفوري محور بيان لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف، شددت فيه على أهمية هذه الوسيلة للرد السريع والفعال على الأعداد الكبيرة من حالات سوء التغذية الحاد التي تصيب الأطفال دون الخامسة من العمر حول العالم. وجاء في البيان أن أعداد هذه الحالات تبلغ اليوم 42,800,000، ومن بينها 12,100,000 من الحالات الخطيرة. ونقل البيان تشديد المديرة التنفيذية للمنظمة السيدة كاترين راسل على الأهمية الكبيرة لهذه الأغذية والتي تعتبر منقذة للحياة، كما وأوضح البيان أن المنظمة هي المشتري الرئيسي لهذه الأدوات الهامة على الصعيد العالمي، وقد قامت في الفترة من 2003 حتى 2025 بشراء وتوزيع ما بلغ مجموعه 8,700,000,000 من جرعات هذه الأغذية، ما مكنها من توفير العلاج في جميع أنحاء العالم. أوضح البيان من جهة أخرى أنه في سنة 2023 قامت يونيسيف بتوزيع 1,100,000,000 من هذه الأغذية، وذلك للاستجابة على الأزمة الغذائية العالمية الناتجة عن جائحة كوفيد-19.
1: بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة وأن

0: أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين. أسرار المجد. السر الأول: قيامة يسوع من بين الأموات. لقد قام، طوبى لك يا مريم لأنك آمنت وأحببت ورجوت. رحمته من جيل إلى جيل للذين يتقونه. بالأمس شاركت وحيدك آلامه الخلاصية من تحت الصليب، واليوم ها أنت تشاركينه مجد القيامة. معك نستطيع أن نجد الحقيقة التي لمستها بالقيامة. وكما اقتبلت الألم، ساعدينا على قبول ما يأتينا من الرب بروح الرجاء والقوة، لأننا نعرف مسبقا أننا سننتصر بالقيامة على الخطيئة والموت والشيطان.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان

0: سمائي جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين.
1: السر الثاني، صعود يسوع إلى السماء. في طفولته قال لك: يجب أن أكون بما هو لأبي. وها هو يرجع عند أبيه ليحقق لنا مجد السماء. اليوم تغمر فرحتك أبواب السماء، لأن وحيدك جدد وجه الأرض بعد أن تمم مهمته وتدبير أبيه ليعود إلى المجد السرمدي. فمن لنا غيرك رفيقة في الدرب نحوه؟ معك يا مريم نرفع عيوننا نحو السماء، وقلوبنا تطوق شوقا في انتظار حلول الروح القدس.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الثالث: حلول الروح القدس على الرسل ومريم في العلية. من جديد ها هو الروح القدس يظللك، لكنك اليوم لست وحيدة، بل مع الكنيسة ابنتك التي تشهدين ولادتها لتكوني أمها وراعيتها إلى الأبد. إنها الجوهرة التي ائتمنت عليها، فلا تدعيها تضل، بل زينيها بنعم ابنك لتبقى جديدة تليق به. كنت وستبقين شاهدة لعمل الروح في حياتنا، لنقبل إحاءاته بكل إصغاء ونفرح لعمله الدائم فينا، يشددنا، يعزينا، يقوينا، يدافع عنا، يبث فينا التقوى صلاة بأنات لا توصف.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
1: السر الرابع، انتقال العذراء مريم إلى السماء بالنفس والجسد. ذاك الذي شاء أن تكوني له أما عاد فرفعك إلى السماء نفسا وجسدا، لتكون أنت حيث يكون هو، حيث المجد والفرح الأبدي. هكذا صرت رجاءنا وصورة ما سنكون، وعلامة النور الأبدي المزمع أن يتجلى فينا. ساعدينا لتلمس القيامة الروح والنفس والجسد فينا، فيتقدس كياننا باسم حبيبك الذي نحيا فيه، ومعك نشهد للحقيقة فننتصر بها على فساد الموت.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
1: السر الخامس، الثالوث الأقدس يكلل مريم سلطانة على السماوات والأرض. لقد أعطيت يا مريم يا عروس الحمل مجدا لا يزول. الكون بأسره يسجد للثالوث القدوس الذي شاء أن تكوني معه وتملكي أنت يا أم الإله على هذا الكون معه، لأنه رأى فيك الأمة والمدبرة التي ستساعد أولاده في اكتشاف طريق الخلاص. فيا ملكة السماء، املكي على قلوبنا وعيالنا وجماعاتنا وأرضنا حتى ننضم إلى أنشودة الكون ونمجد الثالوث القدوس الإله الواحد الحق، ونحيا في أرضنا على رجاء اللقاء الأبدي في السماء معه ومعك يا سلطانة السماوات والأرض.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك،
6: مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
6: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.

سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسلي إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقي الجامع الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس

0: نجينا عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين.

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكم

أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أمي أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

مسافر قريباً؟ من هلأ جهز حالك وخليك متصل بالإنترنت أول ما تغطي الطيارة. مع برونتو سيم تختار البلد، البندل، وبتكون أونلاين من لحظة الهبوط، بلا رومينج ولا سيم كارد. والمفاجأة، برونتو سيم متوفر بأكثر من 200 بلد من حول العالم. نزل التطبيق من أبل ستور أو جوجل بلاي وخلي السفر سهل وسريع. الاتصال صار أهين، أرخص وأسرع مع برونتو سيم.

0: يا ملكة السماء العظيمة وسلطانة الملائكة، أنت التي نالت من الله القدرة والرسالة لسحق رأس الشيطان. نلتمس منك بالتضاع أن ترسل الأجواق السماوية لكي بإمرتك وبقدرتك تطارد الأرواح الشريرة وتحاربها في كل مكان وتقمع وقحتها وتهزمها إلى الهاوي. يا قديسة مريم، يا أم الله، أرسلي أيضا جوشك السماوية القاهرة لكي تحارب أتباع الشرير بين البشر وتحبط مخططات الكفار وجميع محركي الشرور. أرسلي يا أمنا لجميع الخطأ نعمة التوبة والاهتداء إلى الإيمان الحقيقي لكي يمجد الله ويكرمك كما يليق حتى ينتصر الحق والعدل في كل مكان. يا معونتنا السماوية، واصل بواسطة ملائكتك حماية معبدك في كل أنحاء العالم لتبقى عربون فضلك. احمي الكنائس وسائر الأماكن المقدسة والأشخاص المكرسين وكل الأشياء المقدسة. صوني بيت القربان في كل مذابحه، ولا تسمحي بأن تتمكن قوى الشر من احتقارهم وتدنيسهم أو سلبهم ونهبهم أو تخريبهم وتدميرهم. امنعي هذه التعديات أيتها الأم الحنونة، فأنت قادرة، وأن جميع الملائكة بإمرتك تنتظر إشارة منك لتدافع عن كرامة الله وعزته. يا أمنا السماوية، احفظي عائلاتنا وبيوتنا ضد هجمات الأعداء المنظورين وغير المنظورين، ولتسكن ملائكتك فيها حتى تنعم بالأمان والسلام وفرح الروح القدس. من مثل الرب؟ من مثلك يا مريم، يا سيدة الملائكة المنتصرة على جهنم؟ أيتها الأم الكلية الحنان والرأفة، يا عروسة ملك الملوك المنزهة من كل عيب، وملكة الأرواح الطباوية التي تتأمل الله معك في السماء، أنت دوما حبنا ورجاؤنا ومعونتنا وملجأنا.
1: ثلاث مرات السلام الملائكة مع القديس بيو.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui Iesus.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: This is Sancta Maria Radio, wishing you peaceful and blessed moments with our hymns and programs.
1: بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. فعل الندامة.
2: ربي وإلهي، أنا نادم من كل قلبي على جميع خطاياي، لأني بالخطيئة خسرت نفسي والخيرات الأبدية واستحققت العذابات الجهنمية. وبالأكثر أنا نادم لأني أغضتك وأهنتك أنت يا ربي وإلهي المستحق الكرامة ومحبة. ولهذا السبب أبغض الخطيئة وكل شر، وأريد بنعمتك أن أموت قبل أن أغيظك فيما بعد، وأقصد أن أهرب من كل سبب خطيئة

أيتها البتول الكلية الرأفة سيدتنا، إننا نقدم لك هذه المسبحة الوردية بحسب نية جميع عبيدك المتقين الذين أرضوك بهذا الإكرام المقدس. فنسألك أيتها السيدة العطوف أن تقبلينا في شركتهم وتقبلي منا هذا الإكرام باستحقاقات فضائلهم. آمين.

0: أسرار النور. السر الأول: يسوع يعتمد في نهر الأردن. يوم عماده في نهر الأردن أظهر يسوع نفسه على أنه حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. إليه تنجذب أنظارنا، إنه الوجه الإلهي للإنسان والوجه الإنساني لله. وإذا كانت أمه مريم قد تألمت عندما رأته يترك الناصرة، فقد شكل عماده النور لها والقوة في مسيرة إيمانها. هكذا فليكن هذا السر لكل مسيحي نورا ينير دربه في حجه إلى الآب.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني: يسوع في عرس قانا. وكانت هناك أم يسوع. مريم هي التي تدخل المخلص إلى قلب الجماعة، وفي هذا العرس أيضا كان التدخل الأول لها في حياة يسوع العلنية. وإذا كان الرسل قد آمنوا بيسوع بعد أن صنع الآيات وأظهر مجده، فإن مريم قد استبقت الآية مؤمنة بقدرة يسوع تماما كما فعلت في البشارة، إذ آمنت بيسوع قبل أن تراه. فيا مريم، قوي إيماننا بابنك، ولتكن ثقتنا به تماما كثقتك اللامحدودة.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثالث، يسوع يعلن مجيء ملكوت السماء. إن البشرية بحاجة إلى شهود أحرار وشجعان يسيرون عكس تيار روح العالم ويعلنون البشرى السارة بقوة وحماسة، ويعيشون إيمانهم بثقة متكلين على نعمة الله ومقتنعين أنهم من دونه لا يقدرون على شيء. فاجعلنا يا رب نتوب توبة حاسمة، ونؤمن إيمانا عميقا، ونعلن إنجيلك بحب وحماسة، ونكون شاهدين كمريم لأعمالك.
4: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.

0: يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
0: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب، اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس، خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.
2: السر الرابع، تجلي يسوع على الجبل. هذا هو ابن الحبيب فله اسمعوا. إنها دعوة الآب التي لا تزال تدوي في أعماق كل مؤمن، له اسمعوا. إنه النداء الملح الذي يدفعنا للسير مع الرب يسوع، فيكون لنا النور الذي ينير ظلمات حياتنا. علمينا يا مريم أن نعمل نظيرك بما يوحي لنا صوت الآب الذي يتردد صداه في كلامك. افعلوا ما يأمركم به، فهو الراعي الصالح الذي يعرف خرافه، وخرافه تعرفه، وتسمع صوته وتتبعه.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
0: أعطنا خبزنا كفافة يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
0: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك،

0: مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك آمين.
2: السر الخامس، يسوع يعطينا جسده ودمه طعاما للحياة الأبدية. من مذود بيت لحم إلى الصليب نتأمل سر الحب العجيب، حيث واضع الله نفسه آخذا صورة عبد، من فقر المذود إلى إخلاء ذاته الطوعي على الصليب. نحن نعبد الرب يسوع المسيح الذي أعطانا ذاته طعاما للحياة الأبدية، فتصبح لنا ذبيحة القداس موعد الحب الأعظم لذلك الذي بذل نفسه في سبيل أحبائه. معك يا أمنا نرفع كل يوم ذبيحة الصليب التي كنت الشاهدة عليها لتكون لنا بابا للخلاص والقداسة.
3: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مبارك أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
3: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين. يا يسوع الحبيب اغفر لنا خطايانا، نجنا من نار جهنم، وخذ إلى السماء جميع النفوس خصوصا تلك التي هي بأكثر حاجة إلى رحمتك، آمين.

أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا احضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونوري عقول المسيحيين، ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة. أعني بيعة السيد المسيحي الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس،

0: عند احتياجنا إليك، لكن نجينا دائما من جميع المخاطر أيتها العذراء المجيدة المباركة.
1: تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة
0: لكي نستحق مواعد المسيح.
1: يا رب استمع صلاتنا
0: وصراخنا إليك يأتي،
1: فلتسترح نفوس الموتى المؤمنين
0: برحمة

0: بشفاعة أمنا مريم العذراء سيدة الوردية، فليبارككم الثالوث الأقدس، الله الآب والابن والروح القدس.
1: آمين.

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

ندعيكم لتنزيل تطبيقنا على هواتفكم الذكية للاستماع للراديو والصلاة من خلال التطبيق سانكتا ماريا نتورك. فيكم

سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

أتبعك كل يوم، وإذ أتأملك يا أم أغوص مذهولة وأكتشف في قلبك أغوارا من الحب. نظرتك الوالدية تطرد كل خوف، تعلمني أن أبكي، تعلمني أن أفرح، وبدل أن تحتقر الأفراح النقية والمقدسة تريدين المشاركة فيها وتتنازلين بمبادرة.

0: انتو عم تستمعوا لسانكتا ماريا راديو. فيكن تستمعوا لقلنا عبر ويندوز فون، ويندوز 8، اي او اس واندرويد. فيكن كمان تسمعونا عبر الانترنت على www.sanctamariaradio.com. نتمنى لكم اوقات مباركة مع سانكتا ماريا راديو. سانكتا ماريا راديو،
1: سانتا ماريا راديو بحاجة لدعمكن لتستمر بنشر كلمة يسوع بالعالم كله. فيكن تدعموا سانتا ماريا راديو من خلال الكريدت كارد على الرابط التالي donate.santamariaradio.com. شكراً لكم والله يبارككم.

0: يا مرميخائيل رئيس الملائكة، دافع عنا في المعارك، كن عوناً ضد شر الشيطان ومكامنه، وليفرض الله عليه سلطانه، نضرع إليك بذلك. وأنت يا قائد القوات السماوية، ادفع إلى جهنم بقوة الله الشيطان وسائر الأرواح الشريرة التي تجوب العالم لإهلاك النفوس. أمين.
1: من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب استمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت؟ لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، صبرت نفسي لناموسك، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب وعظيم هو خلاصه.